0: Radio Panamericana es para ti.
1: وهدى لك جمال مفقود نعاته ما كسبوه بنات جيلك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياته.